0: نعود من جديد إلى أخي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من تل أبيب. كنت تريد أن تضيف شيئا أخي، لألا تقول أننا أسكتناك ولم نعطيك حق الرد، تفضل.
1: كما قلت في السابق، وأنا أتابع بث الجزيرة منذ صباح، وأنا أستمع إلى ما تقولون بأن هذه الحملة العسكرية وهذه الغارات الجوية جاءت كذريعة لإطلاق الصواريخ الفلسطينية. هذا ليست ذريعة، هذا هو رد فعل لعمليات بربرية حربية من قبل تنظيم إرهابي يستهدف المواطنون الإسرائيليين. كان استمعتم إلى ما يقوله أحد المواطنين الإسرائيليين في المناطق المحيطة بقطاع غزة، هناك مئات الصواريخ سقطت في الأيام الأخيرة فقط على رؤوس أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ورجالنا، وهل يعقل أن لا ندفع وندافع عن مواطنينا؟ هل يمكن أن يستمر الوضع في غزة كما هو عليه والوضع في إسرائيل في الجنوب الإسرائيلي؟
0: لماذا يسمح لكم أن تدافعوا عن أنفسكم ولا يسمح للطرف الآخر؟ أين البربرية أخي؟ لحظة فقط لو سمحت، أين البربرية في إطلاق الصواريخ أو في يعني ما شاهدناه في أكثر الأفلام الهوليوودية قساوة؟ لم نشاهد هذه المناظر، جثث بالعشرات على الأرض.
1: جثث لعناصر حماس هي لأنها هي التي تشارك في عملية قصفنا. البربرية هي أن تذهب إلى مهرجانات خطابية وتطلب تصريحات نارية وتهدد إسرائيل وتتوعد المواطنين الإسرائيليين إلى ما بعد أشدرون وما بعد أشكلون وكل هذه العبارات التي استمعنا إليها، بدلا من أن تستمر طاقاتك وأن تستمر أموالك بشراء الحاجات اليومية للمواطنين. هذه هي

0: فبلغ 38. وفي الضفة الغربية وصل عدد الخروقات الإسرائيلية إلى أكثر من 1260 خرقا، استشهد خلالها 21 من المقاومين والمقاومين، 245 فلسطينيا أغلبيتهم أصيبوا. ألفا ومائة وأحد عشر فلسطينيا، كل هذا في سياق الستة أشهر من التهدئة التي تتحدث عنها إسرائيل.
1: إذن هذه الأرقام عربية.
2: You are listening to the TCFly Middle East radio program.

استعيذ من الشيطان، استعيذ من الشيطان. وكل جمعة اقف في اول صف، دق خشب الخلاص، ما تتحركش، ما تقربش، ما تجريش، ما تقفش، ما ترجعش، مصيرك مقدر. بلاش تدور، بلاش تسمع، بلاش تشوف، بلاش تحس. الشمس بتشرق من الشرق، ما تفكرش، ما تستغناش عن المادة، ما تختارش. ترددات ثابتة، الخلف عزوة، عازب بتعش. ما تحكيش، ما تبتكرش، افتخر بالهوية وخليك على اليمين، ما تختلفش.

انت راجل ما تعيطش، احمي ناقص صوت العقل والدين. اتخلقنا كلاب بتنهش لحم ميتين، نضف ترس وبيت اصنام تفتت اله التناقضات.

التواصي على المغضوب عليهم والضالين اهديهم للصراط المستقيم احنا جيش التابعين ولو لزم وزاد الهم حل الدم لكن ما تكرهش

0: لشراء جميع احتياجاتك مهما كانت. أجهزة منزلية، أجهزة إلكترونية، ملابس وأشياء قرطاسية في مجمع المسلم. ساعات، كاميرات وأفلام، هدايا وألعاب من مجمع المسلم. ذهب ومجوهرات، سهور وعبور، أثاث من مجمع المسلم. سوق مجمع المسلم مزود بمواقف للسيارات، مطاعم واستراحات. مجمع المسلم مكان التسوق الأمثل.
1: You are listening to the Tsetse Fly Middle East radio program. The Tsetse Fly Middle East radio program features sound art and experimental music from the Middle East, India and North Africa.

شعب ما بيحب يموت، وحش بمعنى الكلمة. وحش عم يطلع بصدره العاري على الدبابات، تحت الدبابات والقوازي. هدول الأشخاص أنا بتمنى أن يموت تحت تجريهم، تحت صرامهم. هدول العالم الشعب السوري.

عشرة الأحلام يمكن. الأكواع فيها مسلطين الرشاشات 500 على الشوارع، عم يتحدوا بعض مين بيصيب هذا ومين بيصيب هذا، خصم الدور عم تنحرق، لعبة نضل هيك نحن.

0: الو بلال بحكي من غزه من فلسطين. حابب احكي مع احد المسؤولين في الامم المتحده بشان وضعنا الخطير موجود حاليا في غزه. الو
1: ديزولي لو تليفون ديماندي ايتي تو بور لو مومون فيي رابلي اولتيريورمون الهاتف المطلوب مغلق حاليا الرجاء الاتصال لاحقا.